ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه دادي انكي باجلو ميرابا توكو ايه فتا في تولي بيانتو تكي مناركا دولو زانتو يساو ناتي الموسيقى باينتان ستي تابقا نيانتو

0: RTV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو